ومرين يبان مواناك مفيبلو يا هاو ماسو أهاو أخاسوي كتلا تاكا ربا هاو مرين مما متيمو كولو محابي عليكا مزينوتا humunati ibile ya thabisa humunati ha bana ba motho ba rapela ba le mmoho morena o nkise khobosiane nge holele boitshepo hole le matshenye re ba haume ai